السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أخوكم في الله ولا أحبكم إلا في الله. استمعوا إلى سلام اف ام معكم يوميا من الساعة 11 مساء إلى 8 صباحا. نشارك معكم المعلومات والمعارف العلمية والثقافية المتنوعة باستصحاب المذيعين ومخرجيكم المفضلين. سلام اف ام تنشئ العقول وتفتح الأذهان. سلام اف ام